0: Community Access. Radio every way you want it on planetaudio.org.nz.
1: تنتقل أوكلاند إلى أن تصبح خالية من النفايات بحلول عام 2040. هناك العديد من الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها تقليل القمامة وإعادة التدوير بشكل صحيح. تأكد من أن عملية إعادة التدوير نظيفة ولا تحتوي على نفايات طعام. اطلع على المزيد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني makethemostofwaste.co.nz. معا نستطيع أن نحمي الأرض ولا نهدر أي شيء.
2: I love Auckland. I love weather here.
3: I like the weather.
2: I like the weather over here. Not too much hot and not too much cold.
3: Summer time, it's not hot. And the winter time, it's not cold.
4: The weather and the people.
5: Loving Auckland. Our diverse city. Planet Audio.